0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
4: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07 809 568 233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
5: ਲੋ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਆਈ ਗਏ ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਰਾਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੇ ਤੱਕੋ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਾਣੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਔਰ ਦਿਗਰ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਪਰ ਬਣਵਾਈ ਸਕਣੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬੁਝੋ ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਰਾਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕੈਟਰਿੰਗ ਨੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆਰਡਰ ਨਿੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੜਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਖਾਣੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਇਫਤਖਾਰ ਕੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਪਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07939737547
6: ਜਾਂ 07784850934
7: Do you ever find yourself lonely or isolated? Or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11am till 2pm. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939
8: Community Radio Station.
9: اهلا وسهلا بكم مره اخرى في برنامجكم العربي عالم الاسره على اذاعه لينك 96.7 اف ام ونرحب بالدكتوره هند صالحه صح
10: صالح
9: صالح هند صالح طبعا عرفنا عنها من قبل ان شاء الله سنعرف عليها في قدام الحلقه باذن الله فتحدثنا عن المنقار وبصراحه هناك البعض يقول كيف يعرف الواحد الابر لانه تعرفي انه الابر يشتروها احيانا اونلاين من مكان من اشخاص كيف تعرفي ان هذا المنقار اصلي لانه في احيانا يكون مغشوش مثلا
10: اوكي
9: No.
10: Sorry, I hear something, you know. I can't hear something here.
9: So, eh.
10: It's okay?
9: Yeah,
10: I hear background.
9: من تلفونك أو من تلفوني؟
10: من تلفونك ست.
9: من تلفوني أنا؟ أو من تلفوني أنت؟ لا أعرف. يمكن من تلفوني أو تلفونك؟
10: No, ده تلفوني.
9: اوكي
10: اوكي
9: يا تفضلي
10: حضرتك سالتي انه كيف نعرف المنجار الاصلي من المغشوش
9: نعم
10: اوكي طبعا اجين انا دائما اقول هو طبعا صعب جدا انه المراجعين يفرقون بين المنجار الاصلي والمغشوش للاسف لكن هناك فارق مهم انه اذا شفتوا اي شيء رخيص وطلبوه اونلاين فمعناه هذا مغشوش يعني في بعض
9: نفس الباكيت نفس
10: نعم نعم لكن المشكلة انه هو يجي مغشوش ليش لانه الستورج يعني كشفوا احنا نصح له باك ستريت كشفوا عصابات تبيع المونجارو تجيبه تشحن المونجارو بدون ريفريجريشن يعني بدون ما تكون في ثلاجات مع العلم هو دواء لازم في ضوابط

0: حتى يكون بارد، لأن هذا علاج، فهذا راح تفقد الأواصر مالتها، راح تفقد فعاليتها، الأكتيفيتي الإنجريدينت كلها راح تفقد فعاليتها. ف
1: Sheffield's very own community radio station.
2: Link FM.